0: عمرين دقيقة.
1: قلف أسش يوكي إشكنا بيركتش أتون إشكا وأنين كسكسيجا إكي تبقالي إشكتا خار إكي تبقاجي أورناتلادجان كشكنا قلقسمون تمر وأنجا أسلجان زنجر. زلفن
0: olam 60 soniya ichida.
2: Sud ekspertizasini o'tkazish tartibi va muddatlari belgilandi. Rossiyaning ayrim shaharlariga parvozlar soni qisqartirilishini e'lon qildi. Ijtimoiy tarmoqlarni taqiqlamoqchi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya Donor

0: برين دقيقة.
1: قلف أسش يوكي إشكنا بيركتش أتون إشكا وونين كسكسيجا إكي تبقالي إشكتا خار إكي تبقاجة أورناتلادجان كشكنا خلقسمون تمر وونجا أسلجان زنجر

0: برين دقيقة.
1: قلف أسش يوكي إشكنا بيركتش أجن إشكة وونين كسكسيجة إكي تبقالي إشكتا خار إكي تبقاجة أورناتلادجان كشكنا قلقسمون تمر وونجا أسلجان زنجر. Zülfün
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Xorijdagi o'zbekistonliklar uchun konsullik xizmatlari mobil ilovasi ishga tushirildi. Toshkentda isitish va issiq suv uchun oldindan to'lov bo'yicha imtiyoz muddati qisqartirildi. O'zbekiston Airways avia yonilg'i tanqisligi sabab Rossiyaga ayrim reyslarni qisqartiradi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: Oriyat donada fonoteka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.